بالممنجة وصف إليهم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليهم بن زادب كملار ساني مدح وصفني سويليم ديرسم جول جلشان سان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasfetsem, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. من سان وصف داب

0: الغاية
1: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر

أخرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراط الكردستاني النيابية تعلن العودة إلى البرلمان. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق تقتصر مهامها على الدعم والتدريب للقوات العراقية. وزارة المالية تعلن إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وصول أول شاحنتين تجاريتين قادمتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد الحدودي. هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مخيما للمعارضة الإيرانية قرب أربيل. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن الضبط على 125 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون والقبض على متهمين في الديوانية. وكالة الاستخبارات تعلن الإطاحة بمتهم انتحل صفة ضابط وشقيق أحد المسؤولين في الديوانية. مصدر أمني في البصرة يفيد باعتقال عدد من طلبة المرحلة الإعدادية لنشرهم محتوى مسيئا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء و33 مصابا إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. وسائل أعلام لبنانية تعلن عن اغتيال قائد قوة الرضوان في لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أن إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى السلام والأمن الإقليمي. إيران تنفي ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الأزمة مع إيران سوف تنتهي سريعاً. هجوم أوكراني على مباني سكنية في مدينة براينسك الروسية الحدودية يسبر عن إصابة 13 شخصا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان اف ام الفضائية، قدمتها لكم أنا يونس عبد الله، تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.
1: حلو من تدي يومك نشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp مرحبا أنا سلينا أريد أغنية هديها لأخويا محمد أغنية الشامي سميتك سما تشكر دارق سنن قاتل دغو بيتم بزلردن سايغ سلام مزي جن دارق سيزلرى و بيتم دارلي دوستلرى و دارلي دينجلرمز برنامج سيزلرلى دوام ادريك داغن شامي نساسنا بو جزيل شارقمز دنياغن موسيقى

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. Rahmetullah ve berekatü ehdi. اهداء من محمد جمعة حسن إلى أخويا أحمد جمعة أغنية سعدون جابر يوم ما أشوفك وهديها الكادر تركمان فهم الأخوتي تركمانية زبطة تشكر دارك سنن أرخداش مس قاتل دغويتشن بزلردن دلار ساوز بجزيل محتشم شارق مزدن ياغن

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
6: Türkmen FM sözünle.
7: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Ulusal Siyasi Meclis hükümetin kurulmasına ilişkin anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. KDP parlamento grubu parlamentoya döndüğünü duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Irak'taki Amerikan güçlerinin görevlerinin destek ve eğitimle sınırlı olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı, tek hazine hesabı uygulamasıyla 3 trilyon dinar ve 333 milyon doların devlet hazinesine geri kazandırıldığını açıkladı. Gümrükler Genel Heyeti, Suriye'den El-Velid sınır kapısına ilk ticari tırların ulaştığını duyurdu. Erbil yakınlarındaki İran muhalif kampına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, divaniyede 125 kilogram kaptagon ele geçirildiğini ve şüphelilerin yakalandığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı, divaniyede sahte subay kimliği kullanan ve bir yetkilinin kardeşi olduğu belirtilen zanlının yakalandığını açıkladı. Basra'da güvenlik kaynakları uygunsuz içerik paylaşan lise öğrencilerin gözaltına alındığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan medyası, Rızvan Gücü komutanının öldürüldüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, barış ve bölgesel güvenliği destekleyen her girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore gemisini hedef alan patlamada silahlı güçlerinin rolü olduğu iddialarını reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan krizin yakında sona ereceğini belirtti. Ukrayna'nın Rusya'nın Brest kentine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
8: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
9: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراط الكردستاني النيابية تعلن العودة إلى البرلمان. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق تقتصر مهامها على الدعم والتدريب للقوات العراقية. وزارة المالية تعلن إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وصول أول شاحنتين تجاريتين قادمتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد الحدودي. هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مخيما للمعارضة الإيرانية قرب أربيل. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن الضبط على 125 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون والقبض على متهمين في الديوانية. وكالة الاستخبارات تعلن الإطاحة بمتهم انتحل صفة ضابط وشقيق أحد المسؤولين في الديوانية. مصدر أمني في البصرة يفيد باعتقال عدد من طلبة المرحلة الإعدادية لنشرهم محتوى مسيئا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء و33 مصابا إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. وسائل أعلام لبنانية تعلن عن اغتيال قائد قوة الرضوان في لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يؤكد أن إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى السلام والأمن الإقليمي. إيران تنفي ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الأزمة مع إيران سوف تنتهي سريعاً. هجوم أوكراني على مباني سكنية في مدينة براينسك الروسية الحدودية يسبر عن إصابة 13 شخصا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، قدمتها لكم أنا يونس عبد الله، تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.
10: تركمانلرين sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM, sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
2: Türkmen FM sözünle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmesinde mevcut yönetimin önceki yönetimin projelerini tamamlamaya devam edeceğini vurguladı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Milletvekili Selvan Mufarcı ile gerçekleştirdiği görüşme ildeki hizmet ve projeler dosyasını ele aldı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi, hükümet programını Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'ye sundu. Petrol Bakanlığı, Basra Hadise Boru Hattı projesi 15 bin iş fırsatı sağlayacak açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Salih Hasnavi, akıllı sağlık sigortası kartının hizmete sunulduğunu duyurdu. Maliye Bakanlığı, tek hazine hesabı uygulamasından bu yana hazineye 3 trilyon dinar ve 333 milyon dolardan fazla kazandırıldığını açıkladı. The National Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi, Irak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi satın almayı planlıyor açıklamasını yaptı. Hamas, Halil el-Hayyani'nin oğlunun hedef alınmasının işgal güçlerinin direnişinin iradesi ve siyasi tutumlarını etkileme girişimlerinin parçası olduğunu belirtti. İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 8 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın iç istikrarını bozmak amacıyla dış baskılara maruz kaldığını belirtti. Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir gemiye yönelik saldırıya karışmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini belirtti. Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إفم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد خلال لقائه نائب رئيس حكومة إقليم شمال العراق قباد الطالباني بأن الإدارة الحالية ماضية باستكمال مشاريع الإدارة السابقة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث خلال لقاء مع النائبة سلوى المفرجي ملف الخدمات والمشاريع في المحافظة. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد أن إدارة المخاطر تمثل خط الدفاع السيادي لحماية المال العام. النائب محمد أبو العيس يؤكد أن مشروع قانون سلم الرواتب سيرى النور قريبا لإنصاف شرائح الموظفين. وزارة التخطيط والتعليم تصدران توصيات مشتركة لمواجهة الفقر والبطالة. وزارة النفط تعلن أن مشروع أنبوب بصرة حديثة سيوفر 15,000 فرصة عمل. اللجنة المالية النيابية تعلن دراسة كاملة لتثبيت العقود واتفاق شبه نهائي على تحويل الأجور اليومية. الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعلن عن حملة تفتيشية لمراقبة صلاحية المواد الغذائية غرب بغداد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية. وزارة الصحة صالح الحسناوي يعلن إطلاق بطاقة الضمان الصحي الذكية ضمن منظومة ضماني الرقمية. وزارة المالية تعلن إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند يؤكد أن النظام الإيراني ينهب موارد العراق ولا نقف مكتوفي الأيدي بينما يستغل نفطه لتمويل الإرهاب. حركة حماس تؤكد أن جريمة استهداف نجل الخليل الحية تأتي ضمن محاولات الاحتلال للتأثير في إدارة المقاومة ومواقفها السياسية. الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان يؤكد تعرض إيران لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي. الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان يؤكد أن إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى السلام والأمن الإقليمي. إيران تنفي ضلوع قوتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن الأزمة مع إيران سوف تنتهي سريعاً. هجوم أوكراني على مباني سكنية في مدينة بريانسك الروسية الحدودية يتسبب في إصابة 13 شخصاً. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.